0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرى سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لو مقدام على تحمشة مذكر مكتشن عسران شدشتانيو مدبات حيزة قريبا له مدب أقرابي تسفاي تخلي مجمريا أرست زينا كاو مؤتصال أقد زينا أقد دحسن وانا ودولكم مدبات حيزة قريبا لهم ونكتكاتلو بخبري إن عدمكو مجمريا أرست زينا مرح سودان نبي إطراب يصيحو هاجرات نلاونت إيرترا كخبرات محتينا كتسألة أويات إيرترا وينكاب ليبيا زينا بزرزر مرحى السودان أب إيرترا بسيحو أب إيرترا حتصير مبصح زكا يدي والتهدراوي مرحى السودان ليتنا الجنرال عبد الفتح البرهان مس مرحي قجل له قدف أطي سياس تراخيبو كم تزرر بيتحبيرو تمال عربي ناب رئيسة كتما سمرا زاعتوي جنرال البرهان بزعبا كلتاون حبراون خلتيون وقنات زاق الدسو حفشاو قداتن كم زتلازبه منيستر زينا قجل له قدف أطي ما نقرب بس كالحب إصاب تيو جنرال عبد الفتح البرهان إرترا أب قداي سودان زلوا مرقاتي زلوا نأدا قليتو يبل منيستر قجل هكذا في ماني قبر مسكال أب إكس أب زهبو حبرتا بوغن كارتوم سودان قن بزعباتي مبصح زتوهبي حبرتا زتباه ليلن أسمرا قن إتي مبصح أكال نايتي ببي قزيو أب منغو كليتين أحد هاقرات زقبر من مخخار مخاني قليس الله أبومبر الإلاوي متساقا قري بيت مخري سودان زخوني البرهان أب كتما سمران حتصير ساعتا الدحري مصنح أماسيون أب هاقرو كمستملسة إيتي منيستر زينا قجل له قدف آفلي تقول له إتي الأعلاوي أزازي سراوي سودان بحموس سلسة مسكرم ناب مبرق زوبا سودان بمخد أبتي كبابي نزركبو حيلتاتون هزبن التبابيعو من بارو سبساب أقل قلو زينا إتهاقر ناي سودان تقيسو أبز حلف ورحي حملو الناب أسمرا بمخد مساتو إيساياس أفوركي بزعبا كينات حد حد سودان زباو قدات تلازيب من بارو يذكر وجله قدف متتتاو حيلتات وصاي دويلو إتي دماون أعناون كينات أب منغو سوداناويان بزقبر لزبن بدقف قربابتي هاقرات كفتح اللوو زبل مرقاتي كمزر اللوو كاي زارب انتخوني نسو بعلوون أطبيعو أبتي كوينات تواسا عين تساتافن بموخان سلامن ستان هزبن هاقرن أب مزرق عبي إجام كمزر اللوو يزقسس إتي أب ميازيا كلتشعن أسران سلسان عام تمرت فرنجي زيتول عيقشت سودان أب منغو بجنرال عبد البرهان مرحي حيلتات الدعم السريع جنرال داقالو بزتفترة زي مسمع زيتبقسي مخاني في اللات ساقعي البرهان كمزي وسيدي زنقرلو مرحي إيرتراد خوني غريت أب مرحي إيرتراد خوني قجل هكذف سراويت سودان نتي كونات ناب بر أمان كبصحو حلافنت كمزولو ويو ززا أمنن ززا ربن إزيكا نتي قداي سودان بسوداناويان ترحيو نزبلو ناي نزبلو فروس يقبرو كمزيز تتقسي مرحي قجل لهكدف ساقعي البرهان بموهانو جنرال محمد حمدان دقالو حميتي أبسنة كلتشحن عسران حمشتان عامة مرت فرنجي ني إرتران ناعتو إيساس آفوركند بمتكاس متنكاتهي بممبارو يذكر حميتي أبزي تفلت بوتا كوينو بفيديو زم حلالفو ملئغتي دعم السريع زكايدو متكعتتات أب سودان تراي كم زي درت بمقلاص أب قرابتي هاقرات دركبو معرفو نفرتتاتون كم زي نحفم أب فراري حنيرو كساب حجي أبتي قجت لعلي 150 شح سبت قطلو انكلو 13 مليون كاب من بري أباي تومن من نبابرو من تفانا علوم يركبو أستات 28 مليون سبت كبت إميت أقات إموكم دولون تكالات سو أورديت يمل كتا هاجرات نلاونت إترا كخبرات محسينا كلن هاجرات للاونت دوبات إترا كخبرات حدث فتصامت قدات أمريكا أب أمريكا أب إرترا تمحسينا كريستين إيمير أب محبراوي قد إمباسي أمريكا أب أسمرا أب زم زوت أتو صحفيا نتي مجلس هبا هاجرا نللاونت إرترا كم تخبرون إتا أبزي قربا أوان ناب أسمرا زي تمدبت أمريكا ويت ديبلوماسينيا جيليسا نعرفتي ناب هاجرا بيتي حاكم إتملس زتغاست مير إرترا كن مثلتان حميسان عامت تات ناتنتا كم زتغوانا تفت كنا جريه إلا كلن هاجرات ون للاونت نتصر دوباتن إرترا كخبرا يقبا كمتي أمريكا التخبرو إلا أب منغو أسمران واشنطن نزيس أنحي حرفاف زمدنا أب كلتيو إبري من محدار برسيدنت دونالد ترامب من محياش صمدو كقبر مصنحو يتكا سيز الرب أب زي قربا أوان أمريكا أب لعلي إرترا زمبرتو إقداتات كل عال تسميت تغيركوان تنبري بزهدان كراون تبيهلو زنبري بزي تنصر خونتات أب قبري أي وعالن قلي كابتي إقدا مسمت إتتاو بقجل هكدف إتم حدر إرترا أب كينات تقراي زتا أساسر كويدو نتكالات قجل هكدف سراويت مكل خالن لعلوت حالفتي ستان علاما زقبريو نيرو من مهدار ترامب حافي الشاوي بوليسيو أب قداي سد تجاتاتن إميغريشنن بسرت بمقبارون دي إرتراويان قداي قدا فيزا غيروم مهلاو يفلت لعلوي أمخري دونالد ترامب أب قدات ماكلاي مبرق أفريكان مسعود بولوس أب زحالف ورحي مس منستر قدات وصاي قجل له قدف تراخي بمنباري ذكر اتي مس منستر عثمان صالح أب كلتاوي زمدنا تات كلتين هاقرات زتكور زرب صبو قن أفراين كم زنبرون حبيرو مسعود بزعبا اتي زتخايد ركب أب زوصو مقلسي اتي زرب أب نقدي قد زباو قطباون معبالن ستان زيت كورا من باريو آفليتو اتنا اي نقدز بحالقون كد محجي تغيسو كساب حجيقن تجمرون يلن اتي امريكا ووكيل اب كايرو ابزيس ان حلو وان مس منسترات قدات وصاي قبسي إيرتران سوماليان زك كايرو ركب سارة إتيبيا كم زين براون آنة سيرو ديرو إتيبيا آنة تي ركب سارة إتيبيا يو نزبالتو ملسي نمهابيو كوب وزبالي إتي منستر أبز غربا أوان نتانا يسلست عمت عودتا أزازيما زتملست لزلي فريكسين بمتكا حداس وكيل أمريكا أب إيرترا كوينا زلا كريستين مير كرمتي رئيسة كتما اسمرا كمزستما عرطن كافرتاي حالفتن أب فلما ورحي حملة منيستر قديات قجل لها قدف أتو عثمان صالح المبل كلتميتن حمسان عمت زخرينات انت أمريكا أب اسمرا زي تخايدات انبل امباسي واشنطن كم ناي كبري قشات ساتي فنيرو أب زي كرمتي زين اسمرا اسمع ريا ايه صوحوق هيوتن ساعتن زلوا زيادة دما بيزحات كاب دياسبورا مس ممصوم كتبل نتي بتزامادي حتصير فلامي ساني حتا جيليس أطولا أب مودة تامسكرم نبكتما اسمراب كم اتملس بمقلاص ندول أبيات كريستيان أزان مساجد كوم اون زي مرير زغنن جلاتن اسمرا كم زي مكرا جليسا أبتي أب فيسبوك زوات مجلس إتا أمريكا وتوكيل زوها بريتوتات بيرتراويان جن دقفتي قليهم نزي حابطو مجلس يخدو قفوان كلو كالوت دلي تفتحي تغالسن فتحي جن نيبوليتيكاون كتباون محبراون كنتات إيرترا زوغوسين زيرق زحاز تحسن بمخانو ينقفوالو نعرفتي نبتي أب تكساس رك زركب جزاي عبزم الله صلوا زلوا قوان محازوتي بيت سبعين مسارحتين بزعبا إرتراك نقرم زد اللي زرزر نقرت إدال الله إلى إرترا حداس هاجريا بتزامدي بزحات أمريكا ويان زفولت واي كونون بمبال التفلات النتا اتا أفريكا ويتهاجر نمسفح كم التسعر أميتا مير قديم دبلوماسينيا كوينا أب هونغ كونغ وفنزويلا كولومبيا أرجنتينا إسرائيل جيبسي غانان سعود عربين تيمي ديبا كم زي سرحت سندات كفلي قدات وصا أمريكا يملكت أبزي إتزقرمن زت حساسبن حجي دحري ثلاثان حمشتن عمتات بزعبال إلاونة دوباتن إرترا هاجرات نخبرو اوص او وعد كغبرلو بوكيل امباسي امريكا مغبارو بسنكي ودقن حسرن زخونه اكايدا غيل هغدفن مراحيون مخانو كولو ايرتراوي كستوعللون بتخرت كريندما يغبا يبلو نتي قونتات تعزبو قصالي اويات ايرتراويان كاب ليبيا اب ሊቢያ ዝጣበቆሎም መንግስቲ ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ማእሰርትን ስቃይን ዕዳን ይኾኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ብሰንኪ ጨፍላቕን ምሕደራ ጉይለ ህግደፍ ኣብ ሃገሮም ምንባር ስኢኖም ናብ ኣውሮጳ ክሰጉሩ ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነጋዶ ሰብን ዕጡቃትን ይሳቀዩን ገንዘብ ክኸፍሉ ይግደዱን ከም ዘለዉ ሓቢሩ تحبيرو اتم ارتراويان سدتنياتات عب ليبيا بزلو زي مؤكل منغستن زي رغو تسطن هيوتم وطرو اب كبير حدقان تخاين كم زلو بقصالي اوياتم يسمعو كوا انتولو ريدا ايجن كساب حجي اي ترقبن زيقاتات نايتن قجل هكدف زن اعسن حقرات بخوينات زتحمسا زبلن ايتيبيا سومال سودانن كالوت دحنتن كنتاتن زيقاتاتن بتقداسن نتككتاتلن فتح كناديان انكلوا من مهدار قجل هكدف بولك ملاقي إيساس زمرح قن نيك زيقاتاتو يخحدن تساقيبوم انتاكو قبرو ناب ليبيا كيدوم إلو يحجيشن يلاقصن نايت ساقابوم وتسيتيو زبل دراما كيترفة تسريح اللوميو بتماثالي اب عالم واج ايتيبيا بزي مبعتاوي سواو دقفات اب تندراتن داساتن عمتاتن نسقاي تقالي عمزلو ارتراويان سدتنياتات مننتم بزي تفلطو عطقاتي غطلون يجوين كمزلو بتدقاقامي جيزيك كحبر تانيحون اللون وجلي هكذا بزعبا اب عالم واج اب كبابتاتن ايتيبيا اب لعلي ارتراويان زفت سم موتن مقهاسب او مسهلن حانتي معالتك الاوتيو اي فلتن يو بانسارو جلي هكذا فنتم كاب جبسن ايتيبيان بزي دليتم بحيلت زيت الرزو ارتراويان سدتنياتات اب كندين مسولو من دحناتو من زحلق تقبلو اب بيت ما اسرتي مقتاون قنزب مقصعن دحر اي بلن كساب حجي اب زيت فلالي بيت ما اسرتات كم زلويون زحبرن زقلتن اتي اب زيت فلالي حقرات ابياتي صحفت كفيتو باندرا ارترازن بلبل زلو امباسيتاتن قنسلاتن قجل هكدف قدامنتو قنزب مقابن حدنت ارتراويان مزراغن سلام سانن انصار تقال ستين فتحي نزخونو ارتراويان اب مهدانن نزكايدو سرحات معنقافن توافيرو زركب نزي اب ليبيا اب لعلي ارتراويان زورد زولو قفعن بدلن مدحن بدليتي السلامن تقال ستين فتحن زخونو ارتراويان نعلت عصر تغلطة مسكرم كلتاشان اسران شدشتن عمت مهرت اب هاقر بلجيم كتما براسلس نداي اوروبا حبرت ترعانن ترعان مقرب سفح سلامها وسلفي تدالي كم زولو يو زحبر زولو تسوعيت ونقريب زولو كبرات سمعتي ريدي ارترا اتي نايزيان مدب ابزي يتقال الكسابتي كتصالي مدب نخسقر
2: سلام سلام

0: سمعتي ردي اقرا لوبي غاشالني غاشاي كا حو كرار هيابو كلمه حجك نسير غاشان يري الذي حو كرار مس حو كرار علالات كنجبرينا حو كرار مجمريا سلام كمي ويلكا ميكانيها انا عندي كله سلام دو
1: مرحبا مرحبا هو اسفاي تخليك كاملها راني صبوغيو زي اغاتا مخا غاشا دون غاشا غير كاغريتيو يرانا دان كاو تعمي مسكن صب كل صباح
0: حرا جرم مو باري او قرار كمتي لوبي خنتي حطو مجمري بزعبه كله بزعبه خناتنا اتراينا هزار حجيك
2: كره سمعتي نزار دي ارنا دولهم لمده ريدي اير تراخ بليو بهم خطردوها لابو
0: ابقي متخالم متاونا مجمري كل حدايو اذا حلف وراتني كايرو جبسي خيت كان يركا مو اب كايرو اب مغشها تعذب كايو كونتا بزعبه ايتراواني خالد يكونس بزعبه ايتراويان سدتنيات او كمي نورو خمير غيب كام تاينو مبالي اب اوسي بزحات قفاه مزلو ولا بصور اوتوم دي ولا ورزي بلوم كمان اب خمس ترزوني ايترا خمس ترزو زي بلا لو مو نزيتات كمي رحب كايو خمي تقولصو
1: طبو مجمريا اب جبسي بزعبه حاده حضره صبنا ابنات حاده ايتراويان وي زخون هاجر ستاريسكا زارب ديكونس حفش او جبس زلو سدتنياتا كاب استقل علي هاجر اسل زخون كاب ايترا كاب سودان كاب سوريا بزحيو تي او زلو حضره صبنا مالتي تسديد زمرت جبسي تحجي تي اتها حزان اي منغستن نايتي United Nations زبل نوعو مرأي أقداسيو تسب أب قبسي فلماك مصو خلو انتاي كقبر اللو انتاي مس قبريو أب يو انت مس قيبو ويب درجة من قسي قبسي أفلوتو اللو زبل بزو حتو تات اللو أبو مس أتخان نمفلاتو ون بطعم أسر قاميو نعبنك أبكال هقرات تسديدو أم تمكرو زنبطن سبات كمزنا أبنك أنبكار تسديرا زنوار كو هاجر زنوار انو تمكرو خالي يومس تي زدليكا نقرات تواهيبكا إخات خييد مالات يومس تصبيو وي قصراتات تبغرلو اي نبران عبزي قن مجمريا مسمساها ابتنا يو ان كيركا تمسقب قصرات وهاب زخونا ورغات مسكر قصرا همزلقات وهاب تقصرا ينو احنا اصنا اوارح من الباتنا عامت عندنا تمليسكا نقال سفر على درجات يزلو نتي عقبه درجه زب الصحوات نخط وحبو مسرات كفاديو كزونه نخط تحل مالتي تو بروسس نوح يو طعمي تغزيون بصح زاد اليوم تصبيت متصباي مالتي حجي كمز وانات ذات صباح الله خزقات وناي غفاخ الله ابزي غفوف سبات الله ايرتراويان سودانويان دك سوريا سفر عليهم تزوقها تغفي فون نعدوم ترزو سرقيخة اللو تغفي فون من كنزي ريتراويان زبلوة حكاية ولا سودانويان مالتيو تتحيزوم غنزب كثيلوم زوصونا اللو تحتيتنا كثيرنا وزينا زبلو سبات رخطوهم اللو هم زبالوني هجي اللموت كوينو كل قزيرا يقاتم يوم تدالي خامس نحا يبلو خام مالتيو نابنا تندا تدواول ومسحادا دا على الكاق اللخا اكلا دويدا لكم زغنو تتحيزو غنزو حتى اللو يبلو خام اوات يوم تغنزو اكنزو وات الله قيلهم كيدوم هو يخطط يوتس كومودات بزح خط سماتي حكايه اجيت ناي نايت جنرال سدفنيا ابغوت سولو تي منوا برو تي ناتو لايف بتعمل تشنكاتيو كتشرا كلا خا مالتي خد حندي اي كد حن كحزن اليوم كم يقب غنزو كابي خمس اليو زحسب نابنت مسحاده تواصلك ابغزو وات الله تبال اي مسكان تعالى هي تاون كاتلكا غفان دينيرو ولا ويعطخ ما بينهم كنزين دينيرو ويكمزي لهم قال بزهيو تي معلتها حكايه كوم وتاتيو خيد
0: لذي حجيتي حدا عين في ذلون مالسي ان اتراويات راح يكون ان كل سدتنيا زقات ماتي سوداناو هون ايثيوبيا هون ايرترا هون سوريا هون غنزب غنزب لهون غفاه ماتي ورقه حقت هذه بالكا يلوم تي مخيدها مالتي جن مسوره اوتوم كير زوم سبع جات مسوره اوتوم كير زق فوفو لودو يسوره دو مالت ورط حقه وتقبلت ناي ين هالوس مقمت سواحبو
1: زحات حجيت ورط حقه ورط زلوم تتاحزم زوصل دو حزومنا دعراي ورقنا مستعيفة نيومنا زبلوها سواد اللو حجي تعلاما نقنزب ديو تقفا ويس تمنقسي نوتم ستنياتات حقاويان ديب كونو مش قارلا كان ساتا سقاط اللو فالقون اللو ديو حجي او حجي تقفا دي كونو ستي تقنزب دي كونو ستعلاما تقفا نقنزب دي كونو ستقفا مسارو تمنقسي كونو قبل سلزلو يقفو فيو ورغد دايب الكاتو غي كان عد خاتم الله سوزي حجي حقاوي فلوكي معنو تي أفزخونا حقا تي بمطنو تهزبو بزوح سلازخونا تي ستتين يا كومو سلازة قاتم كا تي قنزب ما كنب تي مسرح سلازة عطو عجي ني قنزب زا حتو عالو قنزب داي حتو خاقا في فوم كان نابتي نابتي معسكر ديو نابكا لسربيت زوازدو خاقا عالو حجي نابوز توازدو خاقا تأسيرون بدحريون أبعدهم يترزو
0: أنا أعرف أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو كم تعيشوا أو كم تزجعتم مالياتوس قبل قلة قلة فريز اللي كهول الخليج بس هو نقول نحن أوكي تحقيقت هذا حن كم زبال كايو كذن زبال إن لعلي خبر حلو طول تللي خوينه نذي تعيشي نذي أتراوي أبجبس أسي حماس أجا نتاي بزتحاز مثلك سرعتنا مسجبسي مسي سرعتنا يقول لها كده سبوق زمدنا سبوق متحادة سلزلوه من الوقت ني دمب ني تقالستي ني هيدنا زقبر تقوم تبو مخانكا أو اختك أساقس يسجن أي سجن نقر ما قد خاوزي
1: مجمع رقد ميا زي نبلو زلانا حاجين ناي قبان ناي كالن تي ناي يوين زمد كتو أكال سو نتو مسرح خلقالات فعلوه sedangnya kan gubs masaha itu gubu orang ko haba kalau tu orang be mangis nai gubs afloto ko ke wala tu zu haba ka orang wala tu nai ko sara dio ari sedus tu orang dio zu ko sara dia amat betul mangis mangis afloto ko ko haba gubu haji ab mugo gubs tu mangis tin tu nai United Nations tu nai sedangnya tu so wine sedangnya tanya malat yo abu zallo nai semma ai tatakbaran كتكبر على ورقات توعيب قلنا قصارات قد حدش دش تعرف ما ست تعاقينا بس زلات ورقات مصرات من قصة قد فن اللو تمن قصة قلنا أي كبلانيو رجي تاخذ قبل كساب شعو كتحب على كامل شو أنت أتا تحسك وين جنزك توصيها وين عدها خطرزها إذا أي حاجة تا كنا تا عد زلا مالتيو فلازم تدفين أبيك خاون على أب مونغو جبسن ناي تصوي قدرت تتنيا تا
0: يقول لك
1: أي مثلاً المخنياتو مجمريا أبجبسي مالسي زخون حردة صد حجنا أبنات يعني تراويان ديوم ولا كابوت سرطانيات ببز حيوم زلو أبو ناي مرعى اللو ناي حزن اللو ناي كالي محبرا وزخون نطفتات بزحيو أبجبسي وغتري وكالله بينا يتناي بلوتيكا ونطفة
0: انت عمز لك هرد حان انت عمز لك سو حفشاو انت عطاش كالي بفلاي سي نحن انا اترا ويان ماسي اترا باقبسي نمكساس نا اترا ابتيز نبري كم زود بقفة حفلة كم زود نبري ذكور دي ابزو وانا تزيقين ابزو وانا تزي مستي قجل لها قدف زمد الناتات اللو حجي تنكساسي دلي تفتحي تأمامي نمكساسي خذ لها سودان حجي سودان زخوني هون تقالصاي نفتحي عديل كفوت غيره كساسي كيلني سقاط اللو فرح اللو أبزخ إرتاو خوينو كم ناي بوليتيكال مكساس سقاط اللو ديو بلون قال زعزب كاي ويست زرار كم سبات اللي مخوينو بعد بحتر زبالي
1: لا أنا حجي انتاي أنا انتاي مبالكو معرفة نجدتي من قصة زن كسارة سواء أقول سي كم تقام أيون هلا كتب اللغة تن كسارة سي كأليو أقول سي إنتي ها خد قبر نابنة أقول سي سهم تقام أنت ها خد قبر زوجنا نتفق آخر واحد ها خد قبر كت قبر تغليها I don't know انتي موتي فيستيفال كدبر تقنكا منالبات
0: لا لا لا مش لا لا مش فيستيفال لا لا فيستيفال زي كده زي مصحاي كو حجي مدوب تكون ماسي اخيوات سيمينارات ني اتراويان زخون كغبر يكالدو خوبيتا دبلكا زلو زي تكال تلي خو تزي
1: لا لا يكال
0: كمكا خلاص
1: يكاليو يكاليو انتي عينت ملك اخافو تهبو انت يوت قاعد تتغند حدو قال يكالي زقنا نتفاتنا إذا كنا بقصة الله ده تقاوم أي زبل عن سمانيا متساوي تقاوم أي تزبي ناي تقاوم أيو مرات يزغل لس أنصار من قصير ترى مسلم باسيون وكبدي يقول له معلش أنا مسلم باسي ده كيديو أبعالات زي ساتف ناتو أبعالات زغبريو أب قبسي وأنا في السوشيال ميديا من اليوم معلش سلذة سكند زي تناي سرعة غرف سلوى مسناي من قصير قبسي خينا على سدة تيارات زغبرو بزحير عيني
0: اوكي حرا تبو محجي حافشاو زي خو مخوينو محافشاو بكسراسات هلو كودتات ناي قالسنا كلنا خبز العزبه زلو خوينو زي كودتات كمي تري حافشاوي حافشاو كودتات ناي دليت فتحي تقالس فتحي دليت فتحي قاطر حدي كودت تقالس ناي فتحي زبال مر فتحي كله زي دليلا تقالس فتحتات كمي تري زين بتقومو زلكا ميزان ديرو ابتي خال نعود مسكن كاين ورب سئل تاي مسئل تاي تاي تاي تاي تاي مزين مزين أي ميديا تاتا تعيش كام مزين أي ميديا زلوا كوميتات قال مسؤول عزم الكت
1: نغلت ثلاث عمد حديث تمليسنا إيروبان أمريكان أستراليا زرقات هزباون عبي الشعور زنبولا ناي برقيرنا حمودو ديو ناي ودبات ناي كل قطات دم بطعومة زرقية زنبولا لعول ناي تقاومة درجة جبس إيقلها ولا بمايسكروب سكروب يخافر تشكا دي ترخبو عبزوان زي عبيدا اللو يخاتقل عبزوان زي هكذا عبدك غزاقا قايلا تقيلون كتزار والدي تقيليو تبسي حوز الله درجة دون بطاقهم حقه نزارة تراقينا والتي فايقونا بأمريكا ناي هكذا حجز عبيد لو قبزون ديون كوفي لهم زلو تم تقاوم تي خاتقل ودرجة ناي من إسيات وقون ناي ودوات وقون ناي زخوني أبزوان زلزال نايو تي تيك توك راح يرو تي مدرخ كينو زلوا أبو هنكا أب تيك توك هنكا زي وياك سلفي زقنا ترنافة تقولون نقدر يلا زلزال بعلو تي مدرخ ينقدر نعملو أبيلا نأبزوان زي ما لف أنا رأين زلوا ولا بدرجة إثيوبيا كيدنا على كاليس أنا زلوا زلوا ون وكونت شعبي أبيت راي قبرو زبال أنا كتير راي فلتان يجن زغنا حلافنا حدا حزونا حدا سلبيات عطيو نحضر أصلا حلي لون عشرة عام تجير الصحي وبلد وبعد عبي جاب يوم كم يزكوا بس لما نحدا حلقة مساقة تديرو تأسرو تخلون كم تاتيو تزيز اللقان
0: أوكي سبب حرام بار حرام أو هلا هلا عبي تبي حاب سجر كا تدم حفشاون أيدم بتعمز كل تزبل كاي خوينو نبي تبي حاب سجر كا مو نبي تبي زلوا حيلتات كوينهم أوغن خوتو لذا الله ساتو بن كم زلوا رجيم تشنجي إن أنا كعيد رجيم تشنجي خن جبرين عزبل مسي تي بي هات أبو زم الناتا علنا كم زملو حجين مثال يا خم جو الله خم جلوس تحلف ورد أخواتها زكايد له زمناي حملاي من قصاص زناي سلامه وساعات نيرو حجا حملاي زبل سمينار أو أخي وهم زكايدة مسمن قصور ركبات كم زلواهم زناي جنبار برجير نحمر زبل كع أخي سوون وقع أويا ركبات كم زلنا يوم زول أمه نزي نتي زول زلها بشما ناي أفين برا نايجور خمسة ليه ردي جن نتي زول زلوا سك أخمي مثلك تاي تبل تنقبر نقبرنا بسحبته وحيبنا حيلونا لنا نقبرنا بيتا وريدنا هنا زول الله ما نزي تاي تاي تريسك أي
1: بيتا زبيتنا ديو بيتا وريدنا
0: اوكي سبو حراي بايتا زبيتو او دا هان كان بلو ما بجن مس ايتيبيا خوينكا مسرحك حجي تي زكاي زولو زي اتوم مكم منغستنا ايتيبيا نسمعو لنا تزبلو زولو تي زكاي زولو حسب طرح زي كونس ايترا بعباياون دينا زولو مو مسو خيت كان خسرح لزبلو خي انت يريتو لكا تايتبل زوم حجي مس ابي مس ناي بلصقنا زولو سرعه زرح زلوس كمي تريو لا بحقها كعوتي خيل دوتي زملو زلو خوات كسرح كال دي
1: حق انه زراب مجمريا تي مانغستي ايثيوبيا نو بالو ناتو سغمات سلو زلو وناي وشت مالتيو ابزو وان زان صار هدف ديو انصار تيغراي وان كو واغا مع رغند زي دليت زلو اي مسلين يو سوز دليو نتا تيغراي ابزو وان زلا تو درجه ابو صراحه نخت تصنحلو داك ما يصير عند خي تقبر تزنابرة حيلية قدمي قلت أشهر أسرة زنابرة عند خي تملسو طرح يوتز كاز صرحة الله يوز مثل أبزوان زي فجي كينو تقرأي ون تنقل أوت بعلفانو استقبل عليها أوش تيجي أبي أزن كسر هذا زلوا إتوقات ودبات بتدوب ناس السودان زلوا بعلبني شنغول زبالو استوي مور نوعه فجي صراحة إنه وزن الله مالتيو فأنا يتقرأي جن أنا بتز مثلا ني درجة كنترول غيروايز ولا مخياتو مقاغي لوم يو بعل قتاشو بعل ساكان يلقى مسؤول سريعهم بعل دبرسين سياس قيدهم هذه استعويتي بتعمل نتانا تقرأي الداخل موايو تقرأي زغن أنا يا من نوابروس إيرلند تقرأي تس تنفرت عن سبعة نوابر نتاد أخوينا أرزوان زي كابتن أي كنات دم بتقوم إلترا أي تحيشين يا أنت خال هجي زلوا كنات كان إثيوبيا سي زيادة أصلا أخوين زلوا زبعل بنشان غول بفلا يا أرزوان زي جاب زغن نيات زغاتهم زلوا مالتيو سلازي إثيوبيا ندم بتقوم وحيزا حسب نقطة قصاص أردو قلق تقبر مجمريا تدم بتقوم نبعل وقتي أكل خالومي منيوم برجعنا نحمدو تي بلو ريفولوشن غرين ريفولوشن ناي عفار ناي غليركا ابزل نعمتا دلو ناي كنا قدم مالتي تقاوم تي ابوز سون هو صار في جيم مالتي تون بغير نحمد نقولهم كلهم ترى هم اب حنت ما ادي ك ك قبلوا ديك قالوا اب ايثيوبيا مسيخا ايثيوبيا ام زي اخذ قبرو بزي اخذ اتو بزي اخذ كبالسي اي مثلا المخنياتو ينقرك تايو لوكال عفر مع الغندي ترنافل لو منو بعلم حيلهم كميجو الكان تاع الميزان وسيبكا بيلن اخذ تقول توم برجيت محمد وخي توم جرين ريفولوشن كي أبوسي إذا تورنوف حيل خطبلو أيتغلين يخا بمع دبنيو تناي سومدون هاي شعبيان ناي تغراي ناي سودان تاريخ أيو با تجاركو نتا إثيوبيا رسي عمال لومين سالة سومدو أنا جهن نايم زلو خاز اللو سالة سومدو تدري نابلو اللو لحجي أنا يوتيز سرح زلو أنا يوتيز سربايرز قبط زلو خطبيو كلا خاو لا تميزان ولا بزدن بتقومنا لومين توم تقاوم تزنوارو كند تقاوم تزنوارو لومن صندو بكاس الله صندو حزبنا تحيني ينزل نخا زلو ما نتولم يعني.
0: أوكي حجي تابت لك عطي أبهال أنا عطي قلت أنا جرندي عطي مزناي صندا عطي مثل أي تيبي أمس ما نقص أي تيبي هون تأخذ صراحة كأل اللي نزل الحطة كعقب على
1: أول
0: لا هو حجي نقال صرحان حجي صبوا أي كأل نجرم سلمت أي كأل أتي هلو كنتات نعنا أتي خوم مباركة نزل قال سنة سقع خندي تورو بالتاوهن باون تاوي ما جاء التاوين بر اون تاوكو انا زين بالتاوهن باون تاوي كمي انتي تلو على تبل اي كان لك لا انتي
1: صبو مجمر يعني احنا في ايثيوبيا قدمنا تصور انا راك الفلت على انا زي مفلاتنا حدا الشقريو بده حد يقول نحن نبع لنا ولا ابياس ورا خلنا ون حدا اي كنا حدا الى برنامج بزقنا أي حدا زمان كلنا ترنافس أي بس إحنا كمينا كلنا خا بقوش هنقنا إنا نابيتيوبيا ترتر إلنا إنا عتينا كتجمع كلنا حجة نابيتيوبيا زعتو كندا يوم بزحتي بزحتي يوم أنا نسران بالطوم ولا زين ذكرون كله خل يوم هدي بغنز فنو نابيتيوبيا زعتها أبوك ترنف أي تفعل زقنا فتنا هنا أي أبو زنبرو أقدم أبو زصالحو دحيرام زمسو كاب أمريكا كاب كندا إلكا كلنا ما نتعرفون نحن هنا نحيل نحن هنا كندا طبعا بحسبهم سبعة تقدر نخت على ريجيم تشينج نخت قبل قال درونات يزديك أبو خلت شيء بس لسه شيء جزء خا بقى صار بيت عاد لينا نبانيرو ما أشي زين كنا شكلت عمل حجة خير أتوم كم زول زنبورو نبعلم سي حجي أسمع عليه تبعلهم تأثيرهم أو سلوية خندي أو رح زقبوريو حجي تصفية يقولون حق إنه مزراب جن نحنا نبعلاتنا نحنا مس حزبنا مس ودباتنا مس نطوفات سفلا ليو عشان لك أب بيت أزولو تسمع معها حدا ترناف ديو ما كل النت جركا تز قدام النت سريع كان تايد ليا كان زي عامة زي أنا عامتا إلكا مستوي ناي هدف عدمة غدا ديمكا نزل صراحة زين ملاي تغين وزا حدا نغري تيجي تشينج كبهال كله أب أمريكا واشنطن كان كتبلون أب بايتا مس تبلو تبايتا تبلون إثيوبيا مس ورد كابو خابايتا مس بات تعميز زحزن مالتي سلزي صراحة انتي تصادر الله يكونا
0: اوكي حرا تصفات اللوكن تي تشلوا نتي ابي نتي ناي دمبت دمبت اوبن نبلو ني فتح زقاله زولكن تي ابي ايتيبيا مس ابي مخسرح مبال مس بلصقنا هسرح مبال زي مقاولو نغرات على تايت مقاولو اساتهم ولا عسا هما زي بلعنا له سي بزعبا الاونت بزعبا وسا الى عين زاربينا معناتو سرعه خلق سالو زبلالو بتحدو كا تي تعاتاي نفتحان هناكو ايرتراسي مس إسحاق كتبوت مس إسحاق كتفق أيكون عند اللي يعني إسحاق ذو الجزء هنا إسحاق كل جزء كله جن اللي لو النت يترى ناس النت يترى هو كل جزء يبلون زبل يوتي بتحدو جن تتأمر تي زك أو مالتي زي شو زي سام مسنا يبلس جن هذا كاي ونعتو أيكون عند يترى بعباسي عسبون أنتو هنات ن إسحاق كتل جزء كتبل إسحاق كابسلت على الجزء هو بس جوجلو عسب جن مسؤ تخيد وهذا دليل دي كيف يعني من بلا أيكون أبزز تفعل عليه لو أبزز تفعل عليه لو نيسات بزخون يخون تلقوا على مشيتات تبعل كله إثرا أدحينك هزبي إثرا أدحينك نمبر إثرا هزبي إثرا فيك أيكون زبل لبعض حدا وجن يزول زي زي سوا معمو نزيت على سل زخون زيتي في اللي على زمن زبل عنده بعض حدا وجن أبتناي زمن حلو مثلا صمدو زبل مثالي ጾም ዘላስተ ገብረ ህዝብና ዲሂኑ ዝብል አባህላታት በተሐደ ወገን ከም አወንታው መግለጽ ይግለጽ ኮሎ እንታዩ አቢ አህመድ ወል ፕሮተሪያ ምስገበሩ በሐንሳብ ኮይኖ በአጻድቃን ዘለዎ አውልውን ተገልጸ ነገራት አለ ቀጣ ምስራይ ትግራይ ኮይኖ ንየትራን ሐረም ዝብል ይነሩ ህወሓት ግን እዚ ትግራይ ዘመሐደር ዘሎ ግደፎም ዘመን አዲስ አበባ ዝሆዱ ውሕዳት ክንደይ ጉጅለ ወላት ኣብ ትግራይ ዘመሐደር ዘሎ ግን እቲ ህወሓት እዩ እዚ ህወሓት እዚ ግን ንሕና ኩናታ ይንደልና ምስ ኤርትራ ይኹን ዋላ ምስ እቶም ዝሃርሙና ፋንኹን ገለኹን ኣይንገብር ንሕና ሰላም ና ንደሊ ብምባሎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ድሒኑ ኣብዚ ኣይድሓነን ክበሃል ይከኣል ድዩ ሕራይ ኢሎሞ ኩናት ተዝግበር ሰውን ክሞት እዮም ግን ኤርትራዊ ከዓ ሂወት ኤርትራዊ ከዓ ምጠፈ እሞ እዚ ኸ ብኣወንታዊ ዘየርኢ ምክንያት የብሉን ድዩ ነዚኣ ኤትርያ

थोड़ा सा माथे हा बरे था كم تبقى حلفوا أنا حبرني رح جون حبرالو سمر فيست ترايسي كياري فريش راديو نعم بل سلاسة عمت سمر فيست له على عصرت وتشعته ورح تشعته كاب ساعة سلستك ساب ساعة عصرت نامشت كاب عصرت حمشك ساب إسران كلتن أب فريش راديو في شتوتغار شتوكار ستراسة شتوكار ستراسة عصر شديشته آ سبعة ميتين تسعان بوست لايسال شتوتغارد أبدو نخطساتفو بخبري نعدم كمتو كل قزي عام تعمل قبري مو كم إيرتاويان كأبزي تخنساتفكا تي آقر دهسو سبوير دعنا نتين هبو نخبري نتي مدبنا نها نايخا سلازوخوني زي أخبل دلي بسترفي تي مدبات أبزي خطا عالليو بزي غربة مدب عقوبات كتكونو تسفان ناقوركو كسابز مزول لقدام سنبدا حنقني بزا موزيكا زي أفانوكم